متواجدة في ألمانيا وتعمل في مجال الإنتاج الكيميائيات المتخصصة والمواد الصناعية والتقنيات المبتكرة. أخبار العالم. أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث على التوالي في إبريل، ويعزي هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار الزيوت النباتية في أعقاب الاضطرابات الناجمة عن حرب الإيرانية. وسجل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء الذي يقص تغيرات أسعار السلع من سلع الغذائية المتداولة في أسواق العالمية ارتفاعا بنسبة 1.6% في إبريل، وبعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير وبدء الحرب فرضت قيود على حركة الملاحة في مضيف هرمز، وحتى بعد إعلان وقف إطلاق النار لم ترفع هذه القيود، ويعد مضيق هرمز مميرا حيويا ل 20% من النفط والغاز المسال في العالم. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية اعترضت صاروخيا باليستيا وثلاث طائرات مسيرة أطلقت من إيران. وأفاد بيان الوزارة الذي نشر على شبكة إكس راي بإصابة ثلاثة أشخاص في الهجوم، وصفت إصابتهم بأنه متوسطة. كما حذرت وزارة الدفاع الإماراتية من أن أقواتها على أهبت الاستعداد لمواجهة أي تهديد، وأنها ستتعامل بحزم مع أي عمل يهدد أمن البلاد. مستمعون الكرام، سمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية والخارجية لجمهورية طاجكستان بالتفاصيل. ابقوا معنا.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7,105 في كل منطقة والعالم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأفاضل، من دوشنبي إذاعة أواز التاجيك نقدم لكم شرحا بعنوان العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية تاجيكستان والمملكة العربية السعودية. اعترفت مملكة العربية السعودية باستقلال جمهورية طاجيكستان في 22 فبراير عام 1992، وفي نفس السنة تمت إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. قد زار رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي الرحمن المملكة العربية السعودية 4 مرات، ولعب دورا بارزا في إقامة وتوثيق العلاقات الودية والتعاون المثمرة الثنائي والمتعددة الأطراف. قام رئيس التاجيكي إمام علي الرحمن بأول زيارة ودية إلى مملكة العربية السعودية في 30 يونيو سنة 1997، حيث أقد عدة لقاءات مثمرة مع أهل السعودية فهد بن عبد العزيز السعود وولي عهد عبد الله بن عبد العزيز السعود والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي عبد الله ورئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي. وأكد عاهل السعود فهد بن عبد العزيز خلال لقائه مع رئيس إمام علي الرحمن أن بلادها ترغب بتعزيز العلاقات المتعددة الأوجه مع جمهورية طاجيكستان. إضافة إلى لقاءات رسمية بين رئيس التاجيكي إمام علي الرحمن وعبد الله بن عبد العزيز، التقى طرفان في الفرص المناسبة حيث تبادل وجهات النظر حول قضايا المختلفة التي تتعلق بالعالم الإسلامي. وخلال هذه اللقاءات استقبل عبد الله بن عبد العزيز اقتراحات رئيس التاجيكي إمام علي الرحمن عن علاقات متصلة والمساعدات المتبادلة للدول الإسلامية من أجل لتوفير وتعزيز التعاون الشامل مع العالم الإسلامي وتحسين دور الدولة الإسلامية على الساحة العالمية، ورد على الآراء التي تربط بين الإسلام والمجموعات الإرهابية والمتطرفة. والزيارة الرابعة المثمرة لمؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمم رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي الرحمن إلى مملكة العربية السعودية، والتي قام بها في بداية يناير عام 2016، وقد فتحت هذه الزيارة سبلا جديدة لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين. ولقد أدى الرئيس التاجيكي في كل من الزيارات 4 إلى السعودية، حيث تشرف مرتين 8 ديسمبر 2005 و4 يناير 2016 بدخول كعبة الشريفة بيت الله الحرام. استقبل الأهل سعود خادم حرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز آل سعود الرئيس التاجيكي إمام علي الرحمن في زيارة رابعة إلى السعودية، حيث رحب به ترحيبا حارا. وخلال الاجتماع بين رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي الرحمن وملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تمت مناقشات مجتمع واسعة من القضايا المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون متعددة الأوجه بين البلدين. وبدوره ساعد الرئيس إمام علي الرحمن بأول فرصة لقاء مع ملك سلمان بن عبد العزيز قائلا: نحن في طاجيكستان نعترف بالمملكة العربية السعودية كشقيق مهم لنا في العالم العربي والشرق الأوسط، ونهتم دائما بتعزيز العلاقات الثنائية معها. وخلال الاجتماع قال الرئيس إمام علي الرحمن أن الثوابات التاريخية والحضارية والأخلاقية تربط بين البلدين، وذكر إمام علي الرحمن جزءا عن تاريخ العلاقات بين البلدين، حيث أضاف أن المملكة العربية السعودية كانت من أوائل من اعترف باستقلال جمهورية طاجيكستان رسميا. ولوحظ بارتياح أنه خلال هذه الفترة، وخاصة خلال زيارات الثالثة للرئيس إلى السعودية، إنه قد تعمقت العلاقات السياسية الطيبة من البلدين على أساس ثقة وحسن نية.
وخلال المحادثات البناء جرى حوار مثمر حول سبل تقوية وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعاون المشترك في ضمان الأمن والاستقرار الإقليمي. وتم تأكيد على أن كلا من بلدين بينهما خواص مشترك بشأن كل قضايا العالمية والإقليمية الرئيسية في السياسة الدولية، ويدعم كل بلد الأخرى في المحافل الدولية دائما، ولهما تفاعلات بناء من أجل الحصول على سبيل حل مشاكل القائمة. وبالنسبة للتعاون الأمني بين البلدين، شدد الرئيس إمام علي الرحمن إن الاستقرار والأمن في آسيا الوسطى الذي يواجه تهديدات الإرهابية وتطرف يرتبط مع الوضع المطرد في أفغانستان المجاورة لنا. وأضاف أن قضية لحل شامل لمشاكل أفغانستان لها مكانة خاصة في السياسة الخارجية لجمهورية تاجكستان. وتم تأكيد على أن تاجكستان والمملكة العربية السعودية تستطيعان إقامة التعاون المثمر في مجال الأمن، بما في ذلك المكافحة المشترك ضد الجريمة المنظمة عبر الحدود والإرهاب والتطرف والتجارة الغير المشروع بالمخدرات. وأشار رئيس إمام علي الرحمن إلى علاقات الاقتصادية ودعم المالي من قبل المملكة العربية السعودية في تنفيذ العديد من مشاريع وبناء العديد من مدارس والمستشفيات مع شكر والتقدير، حيث أكد على أن تعاوننا الاقتصادي من فرص الموجودة التي يجب استفادة منها بين بلدينا. وتعتبر مشاركات المملكة العربية السعودية في تبادل المشاريع المياه الإقليمية للطاقة مثل بناء محطات طاقة الكبيرة والمتوسطة الحجم والمحطات الفرعية ونقل الطاقة الكهربائية عبر الحدود، فضلا عن بناء الشراكات المنسوجات واستخراج المعادن الطبيعية. ولذلك فنحن نحتاج إلى تفعيل أكثر للجنة المشترك بين جمهورية تاجكستان والمملكة العربية السعودية في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والعملي والتقني، والتي انعقدت دورتها الأول عام 2013 في مدينة دوشنبه. العلاقات الاقتصادية والتجارية. إن مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية لا توفي بوجود الفرص العديدة والعلاقات السياسية بين البلدين. بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2014 $583,000 فقط. الصندوق السعودي للتنمية هو من مؤسسات المالية السعودية التي تساهم في مجال تمويل المشاريع البنية التحتية في تاجكستان، وتتعاون الحكومة التاجكية مع الصندوق السعودي للتنمية بداية من عام 2002. خلال هذه السنوات من التعاون بين الجانبين تم توقيع 7 اتفاقيات بمبلغ إجمالي 221 مليون ريال سعودي، والتي تهدف أساسا إلى تطوير التعليم والصحة وبناء الطرق. وحاليا يناقش هذا الصندوق عدة مشاريع تاجيكية أخرى للاستثمار. إن الآليات الهامة للتعاون بين بلدينا هي لجنة الحكومية المشتركة بين جمهورية تاجكستان والمملكة العربية السعودية للتعاون في مجال الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني. مستمعون الأفاضل، استمعتم شرحا بعنوان تعزيز العلاقات بين جمهورية تاجكستان والمملكة العربية السعودية.

تشهد السياحة في طاجكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الكرام، من دوشنبه إذاعة آواز التاجيك ألا نقدم لكم برنامجا بعنوان مدينة بانجاكنت، هي واحدة من المدن التي تقع في طاجيكستان.

مدينة بانجاكند هي واحدة من المدن التي تقع في تاجكستان في قارة آسيا، وتقع عند مدخول وادي زرافشان، أحد مناطق الجذب السياحي الرئيسية في تاجكستان. وسيجد الزائر حول مدينة الحديثة وفي متحفها بقايا الحضارة الزردشتية قبل الإسلام. كانت مدينة بانجاكند مدينة مهمة على الطريق الحرير حتى لو لم تكن كبيرة بشكل خاص، حيث جعلها موقعها في أقصى الغرب من تاجكستان المحطة الأخيرة لقوافل المتجهة شرقا من سمرقند للتخزين قبل أن تصل إلى جبال، أو على عكس من ذلك كانت أول فرصة لراحة لأولئك الذين قاموا لتوي برحلة شاقة عبر القمم. مدينة بانجاكند هي مدينة بوابة، وهي محطة لا مفر منها لأي شخص في الطريق بين سمرقند ومدينة خوجند أو دوشنبه أو جبال فان والبحيرات السبع. ولقد كان محطة حتمية آلاف سنين، مما يجعلها مثيرة للاهتمام في حد ذاتها لأولئك الذين يحرصون على البحث عن المدن المدمرة والأضرحة القديمة والحصون المهجورة. ويوجد في مدينة بانجاكند سوق جيد حيث يمكنك تناول الطعام والتسوق والتنقل إلى وجهتك التالية.

في القرن الخامس نشا مدينة بانجاكين على الأراضي الخصبة على طول سفاف نهر زرافشون. سرعان ما أصبحت المدينة التي يبلغ عدد سكانها 500,000 نسمة أحد مراكز الحضارة السوغدية جنبا إلى جنب مع سمرقند المجاورة، وتم نقش ذهب هنا بجلود أغذية، وتم رسم اللوحات الجدارية الجميلة على منازل متعددة التوابق. وكان في مدينة بانجاكين العديد من المعابد الزردشتية، فضلا عن عدد من البوزينيين ومونافيين ونساتيرة. في مدينة بانجاكين يكون فصل الصيف دافئا وجافا وواضحا، وفصل الشتاء باردا جدا ومثلوج وغائم جزئيا. وعلى مدار العام تتراوح درجة الحرارة عادة من 27 درجة، وعلى مدار العام تتراوح درجة الحرارة عادة من 27 درجة إلى 87 درجة.

يستمر موسم الأمطار 6.1 شهرا، حيث يكون من 14 من شهر نوفمبر إلى 19 من شهر ماي، مع احتمال أكبر من 12% أن يكون هناك يوما ممطرا. والشهر الأكثر رطوبة في مدينة بانجاكنت هو شهر مارس بمتوسط 7.0 أيام، مع 0.04 بوسط على الأقل من الأمطار. ويستمر موسم الجفاف 5.9 شهرا، ويكون من 19 من شهر ماي إلى 14 من شهر نوفمبر. الشهر الذي يحتوي على الأقل عدد من الأيام الممطرة في مدينة بانجاكين هو شهر أغسطس بمتوسط 0.4 يوما، مع 0.04 بوسط على الأقل من الأمطار. وشهر الذي تسقط فيه معظم أيام الأمطار وحدها في مدينة بانجاكين هو شهر مارس بمتوسط 6.2 يوما. ووفقا على هذا التصنيف، فإن الصورة الأكثر انتشارا لحطول الأمطار على طول العام هو المطر وحده، مع ذروة احتمالية تبلغ 22% في 30 من شهر مارس.

تشهد مدينة بانجاكين بعض الاختلافات الموسمية في حصول الأمطار الشهرية، حيث تستمر فترة الأمطار من العام لمدة 7.10 شهرا، حيث تكون من 25 من الشهر أكتوبر إلى 30 من شهر ماي، مع حصول الأمطار متدرج لمدة 31 يوما لا يقل عن 0.5 بوسط. وشهر الذي تسقط فيه معظم الأمطار في مدينة بانجاكين هو شهر أبريل، حيث يبلغ متوسطة الحصول أمطار 1.4 بوسط. تستمر فترة العام المستقرة لمدة 4.9 شهرا، حيث تكون من 30 من شهر ماي إلى 25 من شهر أكتوبر. والشهر الذي يكون فيه أقل حصول للأمطار في مدينة بانجاكين هو شهر أغسطس، حيث يبلغ متوسط الحصول أمطار 0.0 بوسط.

تشهد مدينة بانجاكين بعض الاختلافات الموسمية في تساقط الثلوج شهريا، حيث تستمر فترة الثلوج من الآن لمدة 4 أشهر، حيث يكون من 16 من شهر نوفمبر إلى 17 من شهر مارس، مع تساقط الثلوج المستمرة لمدة 31 يوما لا يقل عن 1.0 بوسط. والشهر الذي تسقط فيه أكبر كمية من الثلوج في مدينة بانجاكين هو شهر يناير، بمتوسط تساقط للثلوج يبلغ 2.3 بوسط. تستمر فترة السنة الخالية من الثلوج للغاية 8 أشهر، حيث تكون من 17 من شهر مارس إلى 16 من شهر نوفمبر، وأقل تساقط للثلوج في حوالي 12 من شهر يوليو، بمتوسط تراكم إجمالي يبلغ 0.0 بوسطه.

مستمعون الأكارم، استمعتم برنامجا بعنوان مدينة بانجاكند هي واحدة من المدن التي تقع في تاجيكستان.

تشهد السياحة في طاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم من دوشنبي إضاعة أواز التاجيك نقدم لكم حلقة ثقافية بعنوان حياة ومؤلفات عالم وفيلسوف الشاهر أبو ريحان البيروني

أبو ريحان البيروني هو عالم وفيلسوف وجغرافي وفلكي وجيولوجي ومؤرخ ومترجم للثقافة الهند، وهو أول من تكليم بدوران الأرض حول محورها، وكان قد درس الرياضيات على يد العالم منصور بن إراء من ابن سينا وابن مسكوي. وفي عام 1017 سافر البيروني إلى الهند، وقد أصبح من أهم الملهمين للعلوم الهندية، وقد عطوها لقلب مؤسس العلم الهنديات، وقد كانت له إسهامات في علوم آر، وقد سمي أبو جودسيا، وهو فرع من الرياضيات.

ولد أبو ريحان محمد ابن أحمد البيروني في مدينة خوارزم التي تتبع حاليا لجمهورية أوزبكستان في 3 سبتمبر 1973. أبو ريحان البيروني أحد علماء في العصر الذهبي لحضارة الإسلامية، والذي كان في القرن الرابع الهجري قد عاش أول 15 سنة من حياته في أوزبكستان، ويعتبر أحد العلماء الموسعيين، وله الكثير من الأبحاث والمؤلفات في الرياضيات والفلك والصيدلة والتاريخ والعلوم الطبيعية والفيزياء. كان والده تاجر وأمه تعمل في جميع الحطب. توفي والده وهو لا يزال صغيرا، فاضطر لعمل وإعانة والدته.

التقى يوما بعالم يوناني فعرض عليه العمل عنده على أن يعلمه ويعطيه أجرا ويكفي لمعيشته وولادته. فوافق العالم اليوناني ودهش من معرفة البيروني للغة العربية والفارسية وبدأ يعلمه اليونانية والسريانية. رحل أبو ريحان البيروني إلى جورجان عام 999 للميلاد، وكان عمره أنذاك 25 عاما، وقد التحق ببلاد السلطان أبي حسن قابوس ونشر أول مؤلفته هناك، وهو آثار باقية عن قرون الخالية. وعندما عاد إلى وطنه التحق بحاشية الأمير أبي عباس مأمون بن مأمون خوارزمشاه الذي كلفه ببعض المهامات السياسية بسبب طلاقة لسانه. وعند سقوط الإمارات بيد محمود سبكتكين حاكم غزنا ألحقه مع مجموعة من العلماء إلى بلاده ونشر وقتها الثاني كتابه. كتب البيروني معظم

مؤلفاته باللغة العربية، ولقد كان بارعا في الكتابة باللغة الفارسية، كذلك في دور الكتاب الأوروبي. جميلة طيبة من مؤلفاته القيمة يرجع إليها المستشرقون في بحوثهم ودراساتهم. اللغات التي تعلمها البيروني هي اللغة الفارسية والعربية والسنسكريتية واليونانية.

إسهامات أبو ريحان البيروني الفلك والرياضيات. كتب الكثير من التعليقات على علم الفلك الهندي في كتابه تاريخ الهند، حيث تحدث عن دوران الأرض حول محورها في رسالة لعمل الفلك لم تعد موجودة، وتحدث أيضا عن هذا الموضوع في كتابه مفتاح علم الفلك. هاجم أرسطو في اعتقاده بأن الأجرام السماوية ثابتة، وقد فسر ظاهرتي الكسوف والخسوف. كانت ملاحظاته هي مرجع الرئيس الذي لجأ إليه العالم دانسورون لحساب العجلة التي يتحرك بها القمر. قد ألف البيروني في الفلك والرياضيات 95 كتابا من مجموع مؤلفاته 146 كتابا تحوي 65% مما تم اكتشافه في علم الفلك والقواعد الأساسية التي يعتمد عليها في العصر الحديث. اخترع بعض الأدوات المستخدمة في علم الفلك كتاب القانون المصعود، يعتبر من أهم المصنفات العالم البيروني، حيث عمل فيه البيروني على صياغة مجموعة من الجداول الفلكية. فالمجلد فيه يحوى 11 مقالا كتب فيها عن تسلسل الزمني وعلم الحساب المثلثات والجغرافيا الرياضية وخسوف والكسوف وحركة الشمس والقمر.

وله كتاب مؤلفات أخرى، ففي أدب له شرح ديوان أبي تمام ومختار الأشعار والآثار، وفي فلسفة له كتاب المقالات والآراء والديانات والجوامع الموجود في خواتر الهنود، وله في جغرافيا كتاب تصحيح طول وعرض لمساكن المعمورة من أرض، وكتاب تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكين، وفي تاريخ له كتاب تصحيح تواريخ، وفي فلك ألف كتاب الاستشهاد باختلاف أرصاد وتعبير الميزان لتقدير الأزمان، وفي علم الرياضيات له كتاب استخراج الكعاب والأضلاق وما وراء من مرتب الحساب، وله أيضا كتاب الأرقام.

وفاة أبو ريحان البيروني، توفي 1548 في السنة 440 عن عمر 75 عاما، حافلت بالبحث والتأليف والدراسة، لم يقتصر على دراسة العلوم الطبيعية والرياضية والتأليف فيها، ولكنه ألف في التاريخ والجغرافيا، كما ألف في الفلك والرياضيات والمثلثات.

مستمعون الأكارم، استمعتم حلقة ثقافية بعنوان حياة ومؤلفات عالم وفيلسوف الشاهر أبو ريحان البيروني.

تشهد السياحة في طاجكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7,205 في كل منطقة والعالم.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبي، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: أهلا بكم سيدات وسادتي لهذه نشرة الإخبار، نأتيكم من صوت تاجيك الدولية وهذه عناوينها. رئيس جمهورية طاجكستان يغادر إلى جمهورية الصين الشعبية. دوشنبي تستضيف المعرض الدولي استدامة المياه من أجل حلول المناخية من 26 إلى 27 ماي. وزيرة الهجرة والعمل لجمهورية طاجكستان يلتقي بممثلين رفيع المستوى من أمم المتحدة والمنظمات الدولية للهجرة ووزارة الخارجية الألمانية. الآن نقدم لكم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجكستان. غادر اليوم رئيس جمهورية طاجكستان زعيم الأمة إمام علي رحمن بزيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية، وفي مطار دوشنبي الدولي ودع فخامة رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي رحمن رئيس مجلس الوطني التابع لمجلس الأعلى لجمهورية طاجكستان ورئيس مجلس النواب التابع لمجلس الأعلى لجمهورية طاجكستان ورئيس وزراء جمهورية طاجكستان ونائب الأول لرئيس مكتب التنفيذي لرئاسة جمهورية طاجكستان وعدد من المسؤولين. ويرافق رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي رحمن خلال هذه الزيارة وزير الخارجية ومساعد رئيس جمهورية طاجكستان للعلاقات الخارجية ورؤساء عدد من الوزارات والهيئات المعنية. تستضيف دوشنبي عاصمة جمهورية طاجكستان في الفترة من 26 إلى 27 ماي المعرض الدولي استدامة المياه من أجل حلول مناخية. يقام المعرض ضمن فعاليات عملية دوشنبي للمياه في إطار المؤتمر الدولي الرابع رفيع المستوى حول تنفيذ العقد الدولي للعمل الماء من أجل تنمية المستدامة 2016-2028. تتمثل الأهداف الرئيسية لمعرض في العرض أحدث التقنيات والإنجازات العلمية وأفضل الممارسات في إدارة الموارد المياه والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية. وسيغطي المعرض مجالات رئيسية مثل الطاقة والزراعة والمياه والصحة والصرف الصحي وحماية البيئة والتكييف مع تغيير المناخ. وتنفيذ الأمانة العامة للمعرض بأنه سيتم إيلاء اهتمام خاص للحلول القائمة على أدلة، وستساهم هذه الحلول في تحسين إدارة المياه وحماية الصحة العامة والبيئة وحد من مخاطر الكوارث وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري مع مراعاة المساواة بين الجنسين والشمول الاجتماعي. في نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية وفي إطار المنتدى الدولي الثاني لاستعراض الهجرة 2026 عقد اجتماع بين وزيرة العمل والهجرة والتوظيف في جمهورية طاجكستان صالحة خول محمد زودة وممثلين رفيع المستوى من الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة ووزارة الخارجية الألمانية. بحسب وزارة العمل والهجرة والتوظيف أنه خلال الاجتماع مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة بيور سانكور نوقشت قضايا التعاون بين جمهورية طاجكستان ووكالة الأمم المتحدة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وسوق العمل والهجرة وحماية الاجتماعية للسكان. وتم تأكيد على أن طاجكستان تتعاون بشكل وثيق مع الأمم المتحدة وتنفذ أولوياتها الوطنية بما في ذلك استراتيجية تنمية الوطنية حتى عام 2030 وأهداف تنمية المستدامة بالتنسيق مع هيئات هذه المنظمة. ناقش الأطراف أيضا قضايا تتعلق بالهجرة، الأمن وحماية حقوق المهاجرين ومصالحهم وتكييف سياسة الهجرة مع التطورات العالمية المعاصرة. عقد المنتدى الدولي الثاني لاستعراض الهجرة 2026 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 5 إلى 8 ماي، وحضر المنتدى كل من صالح خول محمد زودا وزير العمل والهجرة والتوظيف الاجتماعي في جمهورة تاجكستان، وجولرو جابور زودا رئيس إدارة العمل والهجرة، رئيسة إدارة العمل والهجرة والتوظيف الاجتماعي في مكتب التنفيذي لرئيس جمهورة تاجكستان. بحسب وزارة العمل والهجرة لجمهورة تاجكستان، وخلال المنتدى ناقش المشاركون قضايا رئيسية تتعلق بالهجرة والتعاون الدولي والسبل تعزيز إدارة الهجرة. أشارت صالحة خول محمد زودا إلى أهمية الدور البارز لأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة في تعزيز الهجرة الأمنة، وتتزايد علماء قضايا الهجرة في ظل أزمات الاقتصادية والمناخية وغيرها من التحديات. مستمعون الكرام، سمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجكستان، ابقوا معنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الكرام، من دوشنبة إضاءة أوازي تاجيك ألا نقدم لكم شرحا بعنوان إنجازات السياسة الخارجية لجمهورية طاجكستان.

بفضل السياسة الحكيمة لمؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمن خلال فترة الاستقلال، تمكنت جمهورية طاجيكستان ليس فقط من إقامة علاقات مفيدة مع العالم الخارجي، ولكن أيضا إيجاد نهج فريد للدبلوماسية يقوم على حماية المصالح الوطنية واحترام القيم العالمية، ليتم الاعتراف بها كدولة نشطة ومؤثرة في حال القضايا العالمية. تجدر الإشارة إلى أن استعادة العلاقات الخارجية والاعتراف بطاجيكستان كدولة مستقلة كان من أهم وأصعب جوانب بناء الدولة في السنوات الأولى من استقلال. في 29 سبتمبر 1993 تحدث رئيس الدولة إمام علي رحمن لأول مرة من منصة الأمم المتحدة، وعرف المجتمع الدولي بالهدف السياسي المتمثل في السلام وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة والمحبة للسلام، ومن خلال الاعتراف بوثائق العلاقات الدولية بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وثيقة هلاسنيكي الختامية، وإعلان باريس وغيرها من الوثائق. وضعت جمهورية طاجيكستان أساس سياستها الداخلية والخارجية، وأعلنت أن الإنسان وحماية حقوقه وحريته بعد النظر عن جنسيته تعتبر الدينية والعنصرية والجنسية على قيام. لقد حققت جمهورية طاجيكستان نجاحا كبيرا في إدارة السياسة الخارجية وتعزيز مكانتها ونفوذها على الساحة العالمية. إن توسيع العلاقات مع الدول والمنظمات العالمية مع حماية المصالح الوطنية والامتثال لمصالح الشركاء يشكل أساس السياسة الخارجية لجمهورية طاجيكستان.

من المؤكد أن صمعة طاجكستان وتأثيرها الحالي على الصحة العالمية هو نتيجة للجهود المتواصلة والدؤوبة التي يبذلها رئيس البلاد إمام علي الرحمن. لقد نال ثقة الشعب بتحمل مسؤولية الوطن في السنوات الصعبة والسعي لتحقيق الهدف البناء الأسمى ووضع المصلحة الوطنية فوق مصالح الأخرى. إن العمل الذي قام به في السنوات الماضية جعل جميع أبناء الوطن وخاصة المستنيرين والقوى الفكرية ينظرون إلى خطته وبرامجه المستقبلية بأمل ويتابعون طريقه بثقة. حتى في أيام الصعبة والمعقدة التي تمر بها البلاد يلعب رئيسنا دورا بناء وفريدا في تشكيل السياسة الخارجية لطاجكستان وإقامة علاقات ودية مع مختلف البلدان والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية العالمية وتقديم البلاد والأمة على أعلى مستوى. افتتحت العشرات من دول الأجنبية والمنظمات الدولية مكاتب تمثيلية لها في تاجكستان، وفي وقت نفسه تعمل البعثات الدبلوماسية والمؤسسات القنصلية لتاجكستان بنجاح في بلدان مختلفة من العالم، من آسيا إلى أوروبا ومن أفريقيا إلى أمريكا، من أجل تعزيز وتوسيع التعاون الثنائي والمتعددة الأطراف. وختم قبول طاجكستان كعضو في منظمات دولية المرموقة، ومن على منبرها تم إطلاق مبادرات البناء لرئيس البلاد لحل المشاكل العالمية والإقليمية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتطرف والمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والقضايا البيئية. يتم جلبها إلى عالم، وعلى وجه الخصوص أدت سلسلة مبادرات الزعيم الأمة فيما يتعلق بحل المشاكل المياه في العالم، مع الاهتمام بأهمية الموضوع إلى عرض خاص لطاجكستان على الساحة الدولية، كما أنه يحذر باستمرار من العواقب السلبية للتغيير المناخ، مع التأكيد على ضرورة دراسة وحماية الأنهار الجليدية والتنمية المستدامة لبلدان الجبلية والاهتمام بتنمية الطاقة المتجددة. ويدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات والتعاون الوثيقة. رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي الرحمن هو مؤلف 4 مبادرات رئيسية على مستوى العالمي: السنة الدولية للمياه النظيفة 2003، الأخذ الدولي للعمل الماء من أجل الحياة 2005-2015، السنة الدولية للتعاون في مجال المياه القطاع 2013، وأعمال الأخذ الدولي المياه من أجل التنمية المستدامة 2016-2028.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرات في مجال المياه تهدف إلى مقام الأول إلى تعزيز التعاون وتنظيم العلاقات في هذا المجال الحيوي وتحرير موضوع المياه من إطار فهمه الكلاسيكي الذي عفى عليه الزمان وتشجيع المنظور الجديد لاستخدام الموارد المائية. وفي منطقة والغرض من ذلك هو استخدام الخبرة التي يتابعونها بعضهم البعض والعالم في حل القضايا المثيرة للجدل بما في ذلك إدارة الموارد المائية لأنهار العابرة لحدود. علاوة على ذلك فإن الجهود المتواصلة التي يبذلها قائد الأمة لاستعادة السلام والاستقرار والعاصمة الوطنية تعتبر نادرة وقيمة للغاية. واليوم أصبحت تجربة طاجكستان في حل الصراعات سلميا من ناحية النظرية والعملية بمثابة ثروة من العلوم السياسية العالمية. إن تجربة السلام التي عاشها التاجك بالإضافة إلى توضيح طريقنا نحو مزيد من التقدم لها أيضا أهمية دولية ويمكن استخدامها لحل المشاكل البلدان المختلفة وليس عبثا. أن تجربتنا في ضمان السلام وإعادة ما يقرب من مليون لاجئين إلى وطنهم وأماكن إقامتهم الدائمة وتنظيم اندماج الاجتماعي قد تم تقييمها بشكل واقعي من قبل منظمات مؤثرة بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمات الأمن والتعاون في أوروبا. تم الاعتراف بها كصانع السلام فريد من نوعه. في سنوات تشكيل وتطوير الدولة الحرة أظهر رئيس دولة إمام علي رحمه نفسه كشخص ذوي رؤية وعقل قوي في تلك السنوات إلى أقصى مناطق البلاد وتعرف على الوضع شخصيا وأخذ اجتماعات مع أشخاص المتحاربين. إن الزعيم أمتنا من شعب ولذلك فهو يفهم جيدا مشاكل الحياة ومشاعر الناس العاديين. اقتراح وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية في البلاد والبصيرة الموثوقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع دول الشركة والمبادرات في حل القضايا العالمية والإقليمية وتحقيق استقرار الدولة العلمانية على أساس المبادئ الديمقراطية وغيرها من المبادرات الهامة للسياسة الصاحبة رؤية.

قدم زعيم الأمة رئيس جمهورية تاجيكستان كأمة متحضرة في العالم وسيواصل ضمان مكانة لائقة لتاجيكستان في العالم الحديث. وينبغي القول إن سياسة تاجيكستان الخارجية هي سياسة مجربة وعملية وواقعية، وفي الوقت نفسه تقبل المعايير الدولية المعترف بها وتحريم مصالح الشركاء وتضع المراعاة السريمة لمصالح الوطنية في المقام الأول في الدبلوماسية. واليوم أقامت تاجيكستان علاقات دبلوماسية مع 183 دولة في العالم، كما اعترفت 192 دولة رسميا باستقلال جمهورية تاجيكستان. وتاجيكستان عضو في منظمات الإقليمية ومعظم المنظمات الدولية، والتدافع عن قيم والمصالح الوطنية وتطرح وجهات نظرها بشأن القضايا العالمية وتطرح مقترحات محددة لحل هذه القضايا. ويعتبر جمهورية تاجيكستان عند استقلالها أن التعاون الإقليمي الواسع نطاق وأهم وسيلة لحل القضايا الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والبيئية وضمان الأمن والاستقرار في آسيا الوسطى ودعم التعايش السلمي والودي لشعب تاجيكستان. واليوم أصبحت جمهورية تاجيكستان معترف بها في العالم كدولة مبادرة في حل القضايا العالمية ومؤثرة في تنظيم العمليات السياسية في المنطقة. لقد خططت تاجيكستان خطوات ثابتة على الساحة العالمية وعززت مكانتها من خلال تعزيز السياسة المنطقية والمقترحات البناءة، وستواصل في المستقبل وضع خطتها في العالم بخطوات أكثر ثباتاً.

في عام 2013 اعترفت بالسعي المستمر لتحقيق أهداف البناء السلام الدائم وتعزيز التنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال مبادرات تعزيز التعاون والحوار الدوليين في مجال المياه وتبادل المعرفة العالمية وتعزيز التقديم نحو تنفيذ أهداف الإنمائية للألفية والأهداف الإنمائية المنسقة دوليا. منحت اليونسكو رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي رحمن بالميدالية التذكارية الذكرى 60 ليونسكو في عام 2013 خلال الدورة 37 لمؤتمر العام ليونسكو في باريس. تم احتفال بذكرى السنوية 300,000 لحصار وذكرى 700 لميرسيل علي حمدوني بالتعاون مع جمهورية إيران الإسلامية وذكرى 600 لعبد الرحمن جومي. تم إدراجها في قائمة الاحتفال بمشاركة منظمة يونسكو والتي تم احتفال بها في عام 2014-2015. واليوم أصبحت جمهورية طاجكستان معترفة بها في العالم كدولة مبادرة في حل القضايا العالمية ومؤثرة في تنظيم العمليات السياسية والاجتماعية والثقافية في المنطقة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأفاضل، نقدم لكم حلقة ثقافية بعنوان نوابغ طاجيك.

عزيزي المستمع، الآن نتحدث في هذه الحلقة عن حياة ومؤلفات الكاتب الشهير الطاجي صوتيم أولوغزودا.

آسيا الوسطى معروفة للعالم ليس فقط بتقاليدها وثقافاتها، ولكن أيضا بكتابها وشعرائها المشهورين. هؤلاء هم أشخاص الذين تمكنوا من تحديد أقلية جيلهم، الذين نجدوا في أعمالهم إجابات على عديد من الأسئلة، ومؤلفين الذين بالإضافة إلى جدارة الفنية قدموا لنا رؤية جديدة لأحداث المعنية. واحد منهم ساتيم لوغزادا اشتهر بأعماله في جميع أنحاء العالم،

سوتيم أولوزودا أحد الكتاب البارزين في تاجيكستان وآسيا الوسطى. ولد في 11 سبتمبر 1911، توفي في 25 يونيو 1997 في قارة فارزيك منطقة نمنجان بأوزبكستان حاليا. تلقى تعليمه في تاشقند، حيث تخرج في معهد التاجيكي للتربية عام 1929. شارك في الحرب الوطنية العظمى في 1944 1946 ترأس اتحاد كتاب جمهورية تاجيكستان الاشتراكية السوفيتية. نشرت أعماله الأول في عام 1930، وفي نهاية الثلاثينيات أصبحت الدراما الاتجاه الرئيسي لعمل أولوغزودا. في عام 1939 نشر مسرحيته عن مزارع القطن شودمون، وفي عام 1940 تم نشر الدراما البتولية حول النضال ضد بسمشي الملصقات الحمراء.

انعكس موضوع الحرب الوطنية العظمى في الدراما في النار، ثم كان هناك أصدقاء نبيل وباحثون وصباح حياتنا وآخرون. في عام 1967 كتب أولوزودا الرواية التاريخية وسع عن انتفاضة الفلاحين الطاجيك ضد مسؤولي بخاري. رواية تاريخية أخرى لأولوزودا هي فردوسي التي نشرت عام 1980. كما اشتهر أولوزودا بكتابة سيناريو فيلم ابن سينا والدراما رودكي، والتي تم على أساسها عرض فيلم مسير الشاعر عام 1959، والذي نال الجائزة الأولى وميدالية النصر الذهبي عام 1960 في مهرجان الفيلم الآسيوي والأفريقي الثاني بالقاهرة.

في عام 1885 تم الحصول مزارع كولاب وبالجوان محصولا غنيا، ولكن في هذا الوقت طلبت السلطات المحلية بدفع جميع الضرائب على وجه السرعة عن العالم الحالي والمتأخرات عن السنوات الماضية. في الواقع كان هذا يعني أن المحصول بأكمله يجب أن يذهب لدفع الضرائب. توحد المزارعون غير راضين تحت قيادة أحد السكان المحليين وسع ضد سياسة مسؤولي بخوري. لا تتمتع رواية ساتيم الأغزودة بقيمة تاريخية فحسب، بل هو أيضا واحد من أقوى الكتاب من حيث استخدام أغنى مفردات اللغة التاجيكية الحديثة. من الناحية الجمالية سيجد القراء مناظر طبيعية جميلة لوطنهم في الرواية.

نجح صوتيم أولوغزودا في تصوير طبيعة المنطقة التي حدثت فيها الأحداث التاريخية الموصوفة في رواية ببراعة، مشهد مؤثر للغاية عندما أخذ جلاد الأمير فاوز لإعدام تحاول امرأتان حافية رأس ترتديان ملابس المغبرة على الرغم من مقاومة الحراس. يتعرف وسع على ابنتهما جوليزار وأختها فاطمة ابنتي أختي. الباتل يخاطبهم: مع السلامة، قل لأمك وإخوتك إني لم أحطم رأسي أمام الظالم، لقد قاتلت وسقطت بالباطل.

0: تشهد السياحة في طاجيكستان نمواً متزايداً نظراً لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.
1: مستمعون الأكارم، والآن نقدم لكم شرحا بعنوان مدينة خوجان مسقط رأس العلماء والأبطال. خوجان هي مدينة في شمال جمهورية طاجكستان، المركز الإداري لمنطقة سوخت، تقع في وادي نهر سيردريا الخلاب على ارتفاع أكثر من 300 متر فوق مستوى سطح البحر.

تعتبر مدينة فوجيان اليوم أكبر مركز صناعي وثقافي في شمال طاجكستان، وثاني أهم مدينة في الجمهورية. يبلغ عدد سكانها أكثر من 155 ألف نسمة. ممثلو أكثر من 20 دولة وجنسية يعيشون هنا. تعتبر مدينة خوجند اليوم مركزا هاما للنقل، وهي مركز سياسي واقتصادي وثقافي وعلمي للبلد. على أراضي المدينة يوجد المطار ومحطة السكك الحديدية على بعد 11 كيلومتر من وسط خوجند في قرية بورغ. الاسم الرسمي للمدينة باللغة الروسية كان وقتاً خجل. منذ دخول المدينة الإمبراطورية الروسية حتى عام 1936 كان يطلق عليها بخاتشين. ثم في 10 يناير 1936 تم تغيير اسم المدينة بلينينغراد على شرف لينين. وبالفعل في 26 فبراير 1991 بعد استقلال البلاد أعيد اسمها التاريخي إلى المدينة وتحول رسميا إلى خوجند. تاريخ خوجند: على قدم المساواة مع مدن مثل بخارى وسمرقند، كان خوجند واحدة من أكثر الحضارات شهرة في مراكز العلوم والثقافة للشعب الطاجيكي في آسيا الوسطى، وهي المدينة التي جذبت الانتباه بها منذ زمن

تتمتع مدينة خجان بتاريخ غني منذ قرون، ففي الماضي كان يطلق عليه تاج العالم من قبل العلماء والشعراء والكتاب. في البداية أسست المدينة في عهد الملك كيانيد كيقوبار، وازدهرت وأصبحت أكثر جمالا تحت حكم الملك الفارسي تاجيكي من سلالة الأخمينيين داريوش. بعد فتح مدينة فراروخ وسيلوستا من قبل الإسكندر الأكبر، أصبحت المدينة معروفة باسم الإسكندرية إسكاتا، إسكندرية الخصبة. يذكر مؤرخو العصور الوسطى والجغرافيون والمسافرون في أعمالهم مدينة خجان كمدينة تضم أشخاصا رمى يتمتعون بالعلم والحرف المتطورة والحقول الخصبة والحدائق، ويشارون إليها إلى خامس أفضل مناطق وفقا للعلماء والمؤرخين. منذ العصور القديمة تم تعدين الذهب والفضة والنحاس والزئبق والقصدير والمعادن الثمينة الأخرى في الجبال حول خجان. تمتع ممثلو سلالة آل خجان باحترام خاص وتقديس في الشعب، فقد كان قادة هذه الأسرة من قبل خجان الذين شغلوا مناصب حكومية رفيعة المستوى دائما لذكائهم ومعرفتهم وكرمهم وبعد نظرهم، قد تسببوا في استجابة عميقة في قلوب الناس. هذا هو السبب في أن الشاعر العظيم في القرن الثاني عشر خاقاني شيرواني يقول بحب صادق: يمكن للمرء أن يتحدث بلا نهاية عن مدينة خجان وعن شعبه الشعراء الموهوبين والمطربين الحلو والراقصين اللطيفين والعلماء المشهورين والحرفيين غير المسبوقين، لكن من الأفضل

مر طريق الحرير العظيم عبر أراضي المدينة، لذلك كان للمدينة صلة دائمة بالحضارة العالمية. تطورت اقتصاديا وروحيا، قام تجار خجان بتصدير أفضل المنتجات من الحرفيين المحليين إلى بلدان أخرى، بينما كانوا عائدين من رحلاتهم المليئة بإنجازات العلم والحضارة في جميع أنحاء العالم تقريبا. ومع ذلك من ناحية أخرى، أشعل كل هذا اهتمام الفاتحين بهذه الزاوية المزهرة من العصر، وشهدت شوارع المدينة وساحاتها المقطنين اليونانيين والغزاة العرب وجحافل قراقتيس القاسية وتشنغيز خان، وقد تعرضوا للاستبداد القاسي في تيمور والشيبانيين والشرخانيين. اجتاحت العديد من الأحداث المضطربة المدينة لمدة 25 قرنا، ولكن مع ذلك لم تتلاشي صورتها في ظلام الألفية. مع مرور الوقت أصبح شابة وأكثر جمالا. يشار إلى عظمة المدينة في تاريخ الحضارة العالمية من خلال الصفحات وقائع المرتبطة بأسماء العلماء والشعراء البارزين في الشرق، مثل أبو محمود الخجندي وكمال الخجندي ومهستي الخجندي وكاشفي وتشهجاثري

المسافر الشهير حاج يوسف والملحن والمغني صديق خان أثيري، وكان رجال الدولة المتميزين أيضا هما تهماس وتيمور ملك. عانت المدينة في كثير من الأحيان من العناصر المستعمرة ودمرت بالكامل تقريبا بسبب الفيضانات، ولكن تم إحياؤها من خلال أعمال الجادة لشعبها. على أراضي خجان توجد قلعة خجان التي بنيت في أوائل العصور الوسطى وتعمل حتى بداية

على انضمام آسيا الوسطى إلى روسيا في عام 1866 أصبح مدينة خوجان أحد مراكز الحركة الثورية على أراضي طاجكستان. هنا بدأت في ظهور منظمات ديمقراطية اجتماعية. بدأت الحركة العمالية للتحرير الوطني في تطور بنشاط. بعد بيترسبورغ وتوشخان في نوفمبر 1917 تم تأسيس الدولة السوفيتية في هذه المنطقة. وفي الخمسينيات والستينيات كانت مدينة خوجان تتوسع حدوده بنشاط. سعدت المدينة إلى الضفة اليمنى لسير سير داريا وألقت جسرين عليها يشمل الجزء الأيمن من الضفة منطقة حديقة واسعة مع شواطئ ومرافق رياضية. سنة بعد سنة أصبحت مدينة خوجان أكثر جمالا واكتسبت بسرعة ظهور مدينة كبيرة متطورة صناعيا. وفي عام 1986 احتفل بعيد ميلادها الذكرى 2500 سنة.

مستمعون الأكارم من الشميطة والصديق سمعتهم إلى حلقتنا الثقافية بعنوان مدينة خجان مصر تراث العلماء والأطفال.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.

نوسي باريس سونيفالو أبصوري راديو أوزي توجيك مولانا جلال الدين بلخيكي ربايان.

على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبه، وعلى موجة قصيرة تبلغ